0: lurus dan rapatkan saf. Kepada jemaah lelaki yang sehat walafiat tanpa keuzuran yang berada di tingkat bawah, mohon penuhkan saf di tingkat atas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jannati wan nas. Usalli faradhan jama'ati raka'atin minal ta'ala.
0: Allahu Akbar.
1: وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن

0: أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على

السلام عليكم ورحمة الله. أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له وليا ولا كان له كفوا أستغفر الله.

رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.